0: تقلع.
1: إيه ما ساعدي.
0: قول سمنة سنايلي.
1: أنت قلت الجمجمة.
0: أقول لك قول سمنة سنايلي.
1: كيف تصدني من هنا؟
0: والله أبوي أفكر محددش
1: أفكر. إيه. والله قيز.
0: أقول
1: لك. ما ساعدي.
0: قول سمنة سنايلي.
1: أنت قلت الجمجمة.
0: أقول لك قول سمنة سنايلي.
1: كيف تصدني من هنا؟
0: والله أبوي أفكر
1: يعني هذا الغش والمصيبة اطلعها قدمك كم سنة اني بس اشرب ولا اشرب والحين بس اسوق
2: صدق
1: ما